0: كلاش تمك فافي
1: لتنا ما بالي دان لي دان لي فري تالو زي 200000 250000 مال ديال تيليارا ام جو زانيا 650000 نيفاي فشاهيرا نزو فيرانغا ديمبولا بكارن ريكون فري زي زان نو ريمارك تي كوتوزا
2: زاي زو هنديها تيليارا فري ام جو 100000 ريال mahafinaritra be ka ary tena malalaka be mihitsy le toerana
3: andeha tsira be zao a fa tiako tenenina amin'ny ana zao ho an'ireo frais zao roarivo sy roa alina ny anay eto zao ny elanela na lalandalana